خط وتحفر على الورقة. عظم بس حس بالشفا، عكس بس راكب على العجلة. السرعة حلوة بس الحادثة أحلى. الدم طرطش القعدة ولع السجن جامد في بلاد القلعة. تقول تقيل أقول ده فكة، يقول سمير أقول ده لال، ده غابة بامية كله عينه قعد تانية. مين بيحارب بيوصل حتى لو لثانية. فهي تمين رياضة ده السوشي.